أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لساعتي خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مدام بيسام. بكوري تيري راديو خسيد أونلاين دلسون يونان يوان كسين إميسون بني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين مبقو سين خريق مصطفى بيسام دلين كدفل ديماس جنك ونين توقع تجاتي في سنغال دينا بني سنت يالله جلي تي مصطفى عليه السلام نوكل لين نيانال لين ساكت لين نيان دلسون يونان يوان تي موضوع حال يغا خامني باخ نكو اندك يين te bi wessu ñu doon waxtane salatul wida bi ndiarem moy julli tagato gi señ touba doon taggo ak xetu yonent bi ali salatu wassalam bobu nak amna mawdu mu ñu tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonent yi nga xamni ñoo fi jitu mustafa ali sallatu wasalam yonent yoy ali musallam laal nañ tuuti seeni mu'jisa ak seeni jaar jaar ñu waye li ñu taxona juk moy yegg ci sayyidil awwalin wal akhirin معجزات محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام النبي الله بونو كو بوغي وقتاني نيغا خامني نيوي المؤرخون ووت نانتي يانات املا سي نيوم نيو خامني ارحاسات ييغا خامني موم لا يالا ديفالون يونتي بي عليه الصلاه والسلام جيك mu diko yoni amna ñu xam li ñoo jël irhasat yoy boole ko ci mu'jisat yi am ñoo xam nak dañ ni deedat irhasat yi bokul ci mu'jisat yi irhas moy lan irhas moy kim tani yalla li xal ab yonent muy and ak mom te fekk yoneegu ko xamni legui bu la nexe nga tuddé ko préparation préparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yoni yamuy jëflanté ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoy la ñi tuddé irhas kon irhasat yoyu amna lenn ci muharrikhuna yi dañ lolu du dugg ci mu'jisa ñen ñi leen dédé akay ci mu'jisat yi la bok ali sayyidu sallam buñu bëggé waxtané ay mu'jisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtifum dañuy tambalé ca as ndigënté rek waye buñu bëggé tambalé ca bamuy doga dik adina sax bo moy ki suñu dund dana jeex té mu'jisay bi jeex waye lu ci ne rek dañ cey jël comme na mosay jall ci lenen yannabi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni bi ko sun borom namme indi jamono fekk na boba ñoon wa jamono li jaamu ay xërem sallallahu alaihi wasallam dik gane adina dik buñu wax makatal mukarama
seen aada mo do non ku fa gëna jamono ngir nga maîtriser lak wi nga xamné moy lukhatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiyé bi ñu lay yobbu ci badiyé bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lotax bu ñu ñëwé jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi waye da bokku ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy mang ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ci alima

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سنو نينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقت جوتي ني نانال لين ساكو تي يين نان ديلو دي لين جيغلو تي رانديو ييغا خامني موي رانديو min hajul abidin ila al janna di randiw bo xamni waxtu bu jot auditeur yi dañ koy bayyi xel diko sentu diko xaru ñu jéggul leen fan yi nga xamé ni déggul leen ñu dara warul ko lul rek xat xati jamono ñu ngi leen koy jéggul bu baaxa baax ginaaw bi ñu santé yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen fi wër wu tedd wu mag yi ñu nek di safarul khair fi dunya wal akhirah di wëru khadimu rasulullah sallallahu alayhi wa sallama waye di wëru

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بك أوديتور راديو قصيدة أونلاين ديلو سيرين يرن يون سي سين ايميسيون بي نيت دي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لنكو ديفال ديماس دي نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal li juroomi waxtu ca réewum Italie. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokkel leen ci and gi ñeen di and ak ñun jotaay mi. Ginaa bi ñu sant Yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu bëgg waxtaane benn tombu, benn mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasiha fi lislam, importance layante biir ci lislam, njëriñal layante biir ci lislam. Muy njëriñ loo xam ni yonent alayhi salatu wasalaam soññee na ca miraaran

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوك اوديتور راديو خسيد أونلاين، ني نكو واخا سانك ديلو سي نتي سي ايميسيون بي ني تودي من حاج العابد الى الجنة، وسن وقت سن خريم صفا مباي سام دي نكو ديفال سي نور مباي تيام نيك تي تكنيك بي ni djeglu len ci dog dog bobu ci tambali ma xam ngeen émission bi dafa baaxo top waato ay ci xew waxtu wax xamé ni ben xew la don ci du téna leg leg ñu waxtane ko waye répétition lay doon mané suñ tuba wax na ni man taraka takrar fala budd an yansha ko ko baye répétition rek faaw ngay faté القران دني رسول الله صلى الله عليه وسلم والذكر ما غاي فاتله ما ان فات الذكرى فاتلي دنا جيرن كون نيمو بغي وقتاني تاي توتي رك موي العالم العلامه شيخ ابراهيم فاتي مكه ركي شيخ احمد بامبجا رضي الله تعالى عنه مام تيرني بفاتي ديمو جوجو دا فا وخو تي نيغا خامني جامونو دا فاي تيترو دا بوكو تي واي خام يالا ني واي دا بوكو تي نيغا خامني كين لاني تي كين اي دين الاسلام دون ان كومباني مغام جا serignam ba xaritam ba soppem ba ci ahmadou bamba ci mission bi nga xamni mom la ko sun borom sarse won mu andi ko jamono te moy xettali amatu nas bi manam ci yaram rafati mbake bokku ci ni ko don en compagnie ni nga xamé ni yonnati ali mo salam yonnati bu nek bi ñewé yalla da koy bolé ko ko en compagnie ni nga xamé ni waxtu wa demé ci ñi nga xamni ñoy yëngutu ci walu adina nga xamni loolu ñi défé seen tartib bi ci walu ñuru adina rek nga xamni day am ku jitu am ku ca top nek liat naam yonentou bi yalla yoni bu ne amna lietna bu taxaw ci wetam defena mu djumul bo demé ci walu ñi tak der commanda bo gis dana am lietna bu nek ci wetam lolo tax bu yalla yoni ent yalla Musa alayhi salatu wassalam mutal ko lietna buñuy wax sayyidina haruna